نعاول كل يوم نشوفنا الكون مشتاتو شفتو والكل كل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن من اليوم نشتنف وش نشرب مش نهنا شو كله.